ماشي على الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من قصر السماوات فانفذوا.